فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافهمك تنجو تاني فوق يدو فلوس.

0: شعر من مسيفه بل سيسر من كاتوكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا سلو بلا مامانا بانا بيتو واكادا بي ام بي هذا سلو دي لوتيون بو سي كافي سيسري سيسري سيسري لا بير مالي دي
1: سيسري لا ساني لغو إلا إلا إلا إلا إلا
0: تكون دانا شيني مامو شيني